0: جون وقت ورا قاعدين يني دويتي بوك وريت عيل زنيك اللي عيل زنيك وقولي. آه ليه
1: ينو تشيني مين بوك مين بوري بورج بورا رات ما يكون يوني نام تيال وشين في يبقى.
0: أكو يبارة تقول لا تقول.
1: بقول تقول لا تقول نيجو كل يوني نام تيال دانا يبي يتكلم شنده.
2: وين وين